0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Gitu, gue nangis waktu itu gara-gara waktu itu pertama kali gue nonton di TV kan, si R7 apa nih, terus gue lihat kayak kucing tapi bukan kucing gitu kan.
2: Wait a minute.
3: Soal film Stephen Chow itu, ternyata kita salah sebut dia, kita baru ngeluh. Soalnya di kepala gue memang si R7, tapi sebenarnya itu si R7.
1: Iya benar.
3: Kalau si R7 mah,
1: sui. Iya,
3: sui. Siu kan.
1: Oh iya, siu gue sui sih.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Masa iya?